0: الله يوهني.
1: وحقيقة الحبة كل لحب قد منع منه شريعة النبي، ومنه جائس، ومنه ما نزب إلى كراعة، ومنه ما ندب. جائس هو المص مع الشديقي بالحق لا خير على تحقيق. بابا يبيك لغم ماي كفاك سبقريت تلغي كفاك ممدون دك
2: جنيك افم
1: كم نيولن تبي دون كفاك صحنا سا صحنا سن كمان أجان ركلا بغرم يولن تبين كوا أجان نغم أجان نغم صحنا سن ديسان جوي جوي ay waxna deug ndax aljana buñu yal dogalé buñu dék bu dékalé jaamam yi ba fay li ci ru fay bañ wara dem seen jëli seen appartement ñoñu boba ay xéek lañu ron xéek nak buñ ko xé rek moy am jang am ñégué mar lo magga don tim maggatum témir ala mo xé mi faatu dafa tongoronké manam maggat ba xubilas way buy dug aljana ab xéek lay don wala ñégué mar kon بابو دغاننا فوق صاحب خريط واي مكروهه اكسار اكسارا لانه يدي الاعمار موي بيني سيب نا موي باريل كو اك باري ناخ داي سانكو دوند بيتي توب موي مندوبه الحبس بالهليل موي بانتي سوب نا موي غام اب سيت غنه غناو جيب سيت ها داي فوك موم ولدي صغير ولا دوم جي نداو سنتو انا داخ باي رسيلا جاي جاي وجاوسوا حبس بسحم هكسا موي بيغا خامني داغال نيت موي فوتي فيت ولا كلب ولا فاس قال لي وخني وجاوسوا حبس بسحم كسا بالكلب والفرس فادري ما قصا كون يي موي خيتي بوني داغال ولا بوك يي موي خيتي بوني بوني شريعه الاسلام تك لوكو جيغ رك عرب واو ناخ بجيغي جائس جيغي كرامه djeggi makoro moy karaha djeggi mandob djeggi jais jawas boba nak tey wax serigne bi nak ne ko kep ko xamne jang alquran dala jafé bayil xel ne ñekku ne juroom ñaari bakkar yi ñekul bo cey def bo bo rewul yepit amna bo cey def sanbun muy ben wa kibrun ray wa israru ala lahi nur kimpo hubbu lidunya beug adina i'tamadu lil wara sukandiko ci doomu adama ko xam kum na la don bi ci top moy dohful yaqin moy sab sak sak sak yaqin sirri sa borom amu ci yaqin deug deug be alla si sadal bariyati an tawakkuli wa ittilahi wa tarku sil hutima top bi ray yi moy juroom ñaar yi nga xamne kum nek ci moy ku faral la fonku bi da lolol du meuna jang alquran ko xay dafa gëm bi da trop ñu ko xamé rek té suñu ne bi da rek moy lepp lo xamne amul ben ciosan ci diiné xeyna yow man nga baña xam lo xey amul ciosan ci diiné waye bo demé ci borom xam xam mi dañ lay xamal lo xamne nak deug deug boko topé amul ciosan ci diiné su baba mom day dugg ci baato bela day tok ci day dugg ci baatu bida ñu xamni serigne bi nak bokku na ci bañ ko lol donte li ëpp ci ni tamit dañ leen koy tomal comme yenn firxe yi ñu ko xami kurir yi nga xamne lañ fe nek mo xam ay salafiste lañ leen wax mo xam ay wahhabiste mo xam ay ibadur rahman mo xam ay ñet rek ñom japp nañ ne turqu sufi mom seen lepp ci bida la ne waaw jombut nak jombut ñu gis ci ñooñ amana doxine waak seenu waxin te ñak xam tax te ñuy dugg ci ci seen xamu dara diko degeural wala diko dagalal te fekk xamuñu deug deug la ci ne loola man na tax nak ñooñe gis loola ba atté ci ñeppit nak ndax ñom non la sénégalais nak surtout mom non lay def mom lennam lim gis da ci atté ñepp way ko xamni day daf ne wa dekk mbiri bi mi ñaan daf ne wa matlaban li tahati rahimi wa mahraban min tahati rajimi nay don daw kayu nay sakutefu li tahati rahimi ñal koy top yalla bu fi ñewé mu yomb ko fi lol waye wa mahraban di daw kayu min tahati rajimi koy top setan mu jafé ko fi lol waye wa maslakan li subuli ittiba'i muy sobu kayu mom dekk bi ñallu wala yoonu top suna waye wa madrakan di bayyi li subul ibtidahi top ñallu bi da subul bele yoon la bele dang koy fide yoon waye bi ci sobu dang ko ci lew ñallu

0: جنات بالله
1: يا جميع الاكرام من سجود
0: بالله
1: يا
0: جنات بالله
1: يا جتي يا ريت
0: رام تم سكوت يا خي
1: عربي لله غير ما بجار عبد الله
0: ما بجار بني يعقوب يوقف بني صادق مساق سندي قل غير جارة الله
1: يا جتي يا ريت رام تم سكوت
0: يا خي
1: عربي
0: صادق مساق تندقل غير جارة الله

0: سموي دوني خير خلق لك بالله
1: يا دوني دوني
0: يا مو دوني ابدا
1: سموي دوني خير خلق لك بالله
0: كجا جفني يا جفني يا جف جف دفتنا وكان امر مود خرب الخلق بالله
1: يا دوني دوني
0: يا مو دوني

يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمصصي جذبت يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل عام جمصصي

وقدني بجسبه نكسسي جسبني الأعدى ما أكسسي وقدني بفضله نلصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقدني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقدني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي

وسنا ومالك لا تعتري من سنا لا غدا بكل ذائل وسنا ومالك لا تعتري من سنا لست بواسنا

إلى الجنور مفتل والكرم أدبر كل ظالم سجاني إلى سوان ويب المجاني أدبر كل

0: خير المنام صلاة آل الأنبياء
1: Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.

0: الدنيان جمبار قبيلي
1: ألا
0: ما يسافيه
2: Bola bi ko sopp Cheikh Ahmadou Bamba

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله.

0: دائماً أبداً
1: وهذه
0: الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا
2: réseau
3: DTL voix de la paix de la solidarité et de l'espoir ñett lèr yu joko jugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tiéñer FM ak Jantibé FM indi lèr gué FM di baati jamm jappalanté ak wolanté gu and ak yakkar

أنت بلا جدير طيب لنا بماء القلوب بكونه شفا لنا القلوب شو الحاجة باري سباني ضعيف لنا في جميع الضوات واقبل تفضلا لقد يرى جميع الدعوات وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بايس مالينا سليم عثمان خديم العبرة موسلنا لخالق البرية فجدي أنت

0: وفضل الرب العادمي عداوة وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حاجة بايس مالينينا سليل عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوبه شفا لنا القلوب شو الحاجة بايس مالينينا بايس لنا في جميع الضوات واقبل تفضل الرباني العادمي عداوة وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شو الحاجة بايس مالينينا سليل عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوبه شفا لنا القلوب شو الحاجة بايس مالينينا بايس لنا في جميع الضوات واقبل تفضل الرباني العادمي عداوة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مبوكي ني تيولو سي ريزو دي تي ال ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jamm di leen wax dal leen jamm ci seen émission defar jikko nak mbokk yi ngeen koy am tous les jeudis à 20h30 japp 22h ñu ngi nuyu di ziar le président directeur général Serigne Cheikh Aliou Mbacké di nuyu di ziar directrice soxna Fatim Mbacké di ko ñaanal jamm di nuyu di ziar képp ku ñuy baye xel fo mënti nek no manti nekke ñu ngi lay jox suñu loxo xol dila wax assalamu alaykum wa rahmatullah faté wuñu suñu xarit suñu wolere ibrahima diouf ñu gën ko xam ci ibou sey feulé ci gabon ma ngi koy nuyu diko ziar di nuyu les amis d'enfance yep di len ziar di len ñaanal jamm kon niñ koy waxé tay dinañ waxtaan ci al akhbar muy information yi buñ ci joggé dinañ dem audio du jour waxtaan ja waye buñ ci joggé yi dinañ dem ci thème du jour waxtan ci mbokk ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jamm di leen wax assalamu alaykum wa rahmatullah technique tay oustad mam cheikh lo moñu ko assurer dakar touba abdoulaye samba mustapha koli louga fele ci louga seigne bara mo fa ne ñuy nuyu ñi ñi deglu ci quartier artieri sur la 94.6 ak ni ñi deglu Touba 95.2 Touba Tindodi ak ni ñi deglu Dakar 88.6 rue 41 angle 38 88.6 ñu ngi nuyu ñep di len ziar di wax rek al oustad mam cheikh lo dañuy bayyi nga yëkëtil ñu xassida ñu dikkat ci suñu plateau inshallah
0: وجازيا عن هذا المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شو الحاجة بايس مالينينا سليل عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طهر لنا بماء القلوب بالتوبه شفا لنا القلوب شو الحاجة بايس مالينينا بايس لنا في جميع الضوات واقبل تفضل الرباني العادمي العداوة وجازيا مع الناب المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شرح جبائي سمال النينة سليم عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بلا جدير طيب.

百年。再是那是一面门，我们这发了半月了，这面门我家是也难呐。منصور منك أولى المنكب الكبير شل حاجة بعيس مالينينا سليم عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بجوله شفر لنا القلوب

وجازيا مع النائب المنصور منشئ ذا المنكب الكبير شل حجب عيس مالنين سليم عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت به

0: فضل ربان يلها جميع الدعوة وجازيا مع الناب المنصور منشئ اولى المنكب الكبير شل حاجة بعيس مالينا سليم عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بنا جدير طهر لنا بماء القلوب بتوله شفا لنا القلوب شل حاجة بعيس مالينا
1: garab go xamne soko jele ta amo resul tan bo xeye delo
0: ci
1: ndax
0: wax bal tafaddal rabban yala jami adawa wajaziyan anna bal mansur munji awdal mankab kabir shal haja bayis malinna سليم عثمان خديم الحضرة مسلما لخالق البرية فجدي أنت بي